0: تنسى نسر فير بلاك فير ضمير عمي واسس يجني وات فرير فزير سهل من امي وصل ما وات بعد سهل بيز لو سيد والد سيرك ولو فير عمي
1: Albino bread and greased through fluorescent winding sheets lying on formica slabs in a cold sweat.